هاري هوكي إذا تها أو تروب تكهواركي كي تمستني تكباهاكو أو تهوتافتي روكو تفريهاكو أو نارما كي تفكرونوكي كي تريو إريرانيفا إبي تكارنغو تكوفاي كوجيلي تيني

0: Welcome to Global, 4EB's digital station.
1: وحدة للمرأة الليبية باش العالم كله يعرف قيمتها وشنو قدمت للثورة. لا ما نسيناكمش، ربي يعزكم ويحفظكم ويقويكم، الله يبارك فيكم.